شو اللي بده اياه الولد؟ شوية أمان، شوية حب، لحظة أو لحظتين، اسقيه، خليه، اعطيه، احميه، اشفيه. اللي صار صار.